Bismillahirrahmanirrahim. Merhaban merhaban bis sabahi ve bil yevmil cedid. Ve bil ibbani ve bil feyneti sa'id. Ve bis safiri ve şehidi. Üktüb lena ma nekul. Esbahna billahi mu'mina ve bil liqaihi musaddika ve bi hüccetihi mu'terifa ve lisibellahi fil uluhiyyeti cahida ve alallahi mütevekkile nüşhidullaha ve nüşhidu melâiketehu ve kütübehu ve enbiyâehu ve hamelete arşihi bi ennehu huvallahu lezî la ilahe illallahu ve vahdehu la şerike leh. Allahümme innena zalemna enfusena faghfir lana evzarana el-kebaira vel-lemama fe-innehu la yaghfiruhuma illa ente vahdina bi-ahsenil ahlaqi fe-innehu la yehdi li-ahseniha illa ente. Allahümme emle evcehena minke hayaen ve kulubena minke hubura. Allahümme ec'alna luhuma ve talifa ve la tec'alna zanina ve umina ve nemima ve neffaca ve dahisa. Allahümme inna na'udu bike minel hebrameti vel ce'veti ve minel utuvvi vel khatrabeti vel khayluleti vel feyheci vel rat'i vel atli vel ramai والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه زهادة وآخره تكرمة. اللهم ارزقنا من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الرزق أوسعه. اللهم اعف عنا بعفوك واحلم علينا بفضلك. اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع ومن جنان لا يفزع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يقبل ومن علم لا ينفع ومن قول لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عواذ الماعون. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.